يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

إذًا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد

0: الحمد لله رب العالمين الملك العادل فيما قدره وقضاه أحمده سبحانه وتعالى وأسأله الرضا بما قضى والراحة إلى ما حكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الملك والملكوت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان لربه نعم المطيع والمستقيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن من أركان الإيمان أيها الإخوة مؤمنون الإيمان بالقدر خيره وشره حلمه ومره ويعني ذلك أن العبد لا يتم له إيمان ولا تصدق عليه صفة المؤمن ما لم يكن على يقين واقتناع بأن ما يصيب المخلوق في الحياة من صحة ومرض وعطاء وحرمان وسعادة وشقاوة وعز وذل إنما هي عن علم وإرادة وقدرة من الله جل جلاله وهو القائل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم والله لا يحب كل مختال فخور وأنه ليس للعبد أمام قدرته وأنه ليس للعبد أمام قدر ربه إلا الصبر والاحتمال والخضوع والاستسلام فتلك هي العبودية الحق وقيل ورد في زبور داود عليه السلام أن الله تعالى قال له يا داود هل تدري من أسرع الناس ممرا على الصراط الذين يرضون بحكمي وألسنتهم مرطبة من ذكري مثل برمك الذي سبحانه وتعالى بجيل شيرنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم buru man bobu nga xamne lepp lu dogal fagn nako lepp lu mu andi nonu la mbokk yi da bokk ci fonki gum yalla fonki gum day tax nit ki japp bu gum yalla digge ci aw yiw ak yeneen mon ko seenu bu ëlëk bokku na ci gum dogal li xew nga xamne ci yalla la bayiko mo xam lu neex la mo xam safan la mo xam ak njub la mo xam leneen la kon bala jaam am gum yalla bu ma sepp bu ma jari bu ko tuddé am jaam yalla bu nek gum yalla da koy leer am yaqeen am dogu ci ne lepp lu dal bi neef ci aduna fi mo xam ak wër la wala wëré am la wala ñak te xala wala te xébi tedd wala torox yalla xam na bo muy am yalla ko namuti moko dogal sa bop sa nak da bayyi ko ci jamm waye li xew lepp bokk yeesu yalla sun borom mo wax ci alquran ne musiba mu wacc ci suuf ci wala mu dal ci seen bir yeen nit ñi nga xamne ñu ngi woon ci ak téré ñëk loolu ci xew lepp yalla xam na ko lepp yalla moko dogal ngir bëgg rek lu xew ngeen xamne ci sun borom xewé du ngeen salit ngir ay nattu waye du ngeen dem ba def lu ngeen war def ngir mbëtti mu leen dal kon jaam bi ci kanam dogal yalla muñ moko ci war bu dee dogal bu xewal bu dee dogal bu bude nattu mu muñ waye bude xewal la mu sat te nango deku nattu yi nango torox ci kanam yalla lolou moy wane ak jamm dafi liñ jamm bi nak li gëna mag ci mom moy mu matu jamm li tax nga mat ko nak bokku na ci la koy gëna firndel nga nango dogal yalla yi xamna ci yalla bayiko wax nañ ne bokku na ci li sun borom wacce won ci terem zabur dafa ko yon jara daoud alayhi salam dafa waxon nak yow daoud ndax xam nga ñi dem aljanna ki ñëk gaaw ab jaar way ci sirat ci ko gëna gaaw ñu fay rombé ne ko moy ñi nga xamné day luma dogal mu neex leen té waxtu wu ne seenu lamine day tok xep ci dima tuddu man yalla kuñ tollu ñi tuddu yalla waye luma dogal mu neex ñoo ñu neena ñay gëna gaaw bu ñi tabbi aljanna ci jaar sirat kon bokk yi dal jam ci aw ñew diko dal ci safar nat yalla yalla mo ñu nak dal su borom ne na leen nat ci aw ay nat leen ci aw yew yalla dara natto ci aw ay tegalou ci waye dara natto ci dox la xewal xam nga sant wolé gilit bi nga xam ni narna taxé moy ko xam lolu da nat nak bu mbékté ñëwé mu sant sant bu rafet waye bu nat ñëwé mu ñu bu rafet li dal ci addu di xew lepp jam ñu mëna muñ mu jugal rafet lay do Maulana Cheikh Ahmed Al Khadim nat ñu tayeb manam muñ dekk ko xamne ci yalla la bayiko te yalla rek ko meuna tek mu nongu ak njaam parce
1: suba delu suba def ko ndam ba tax waxtu wonen ngeen gis ñuy fatlikou ay ndamam yoy ci ñu gisee ci tukki bari ci xaw ya kon loolu yëpp bëri lañu wara jàng ci xamné aduna jamu ak barabu natu la yalla da bëgg ci yam bo walem wacc ci sa kaw ci xéewal wala natu la natu la yalla da la jige ba xam yow ndax man nga jamale ci bu dé xéewal santal yalla te sant gi bokku na ci xéewal dimu la jox li tax mu jox la ko def bu dé natu nga muñ wess muñ saxté nangu dogal bi dañu netti na sa'id ibn abi fa'id ibn waqqas kan la ci fukk ñi nga xamné dañ leena bëggel wal aljanna dafa sel ma xawon ci ak mu jëm mu ñew makka nak nit ñu songu ko kenn ku ne nako ñaanal ma ñen kenn ko diko wax soxlam ni da bëgg nga ñaanal ndax dañu xamone ci mom ne ku yalla nongu ak ñaanam ben xalé gis ñi ñu songu ko mu ñew nuyu ko ne ko bayyi ma de dama gis ñepp nga jang ñaanal ni rek kenn ko di ñaan soxlam teewon nga ñaan yalla mu delo sil la sa gis dañ ñu mëno gis da nga wara ñaan yalla ginaaw yaangi ñaanal ni neena sahi da moñu nako sama dog dogalou yalla bima dogal moma gënal sama gis bi yalla dogal ci man moma dakal mo nek fofu la bilit di nek deug deug dem ba natu yi sopule ku nek ngirem ndax borom bi soxru ta bu tege jam natu rek xewul ci ginaaw natu su bu moñu mu ko rafet non la gay bax yi mere bokk yi kenn bu yam ci rek muñ natu bi waye dañ ci bolé gërem dogal yalla ndax xamna yalla rafiq la khabir la té su gëm gi dëgëré rek xamna la ci jitto ayu ndax tax na né rasulallah mo wax né ma ngi yéem mbirum ab julli mbirum mepp aw yiw la té loolu néna julli rek moko am bu ko mbékté dikalé mu sant yalla mu nek aw yiw bu ko ab lor dalé mu muñ mu nek aw yiw ñu wax né jamm bi mbolém nat yu koy tar bu génn ñaar yi bu dé julli nga bakkar yo def suñu borom bëgg jaar ci nat yi faral la bakkar wala dara ji jiro yalla bëgg jox te jëfoo lu lu ko may mu tek lay nat di jox la dara kon nat yiw aw yiw lay jiro julli bu ko xamé waye li tax nat yi jiro lako moy nga muñ nañu fonk muñ mbokk yi yi xew ci suñu bir ci ay wërëti wërëdi ñak ak tu ma dank yépp nañu xamné suñu borom la bay ko jaar ni rek dañ sabab lu waye yalla rek moy do bokku na ci rafetu muñ nak lepp lu dal su bop nga delaw ya li jamm ñi wax sa buñ faato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lepp lañ ko wax ci swati wone jamm ni nangul won yalla lañ bari ko ci lañu dalu lepp lu dal ci ñoom ci mom la jige buñ ko muñe muñ ko rafet lam laacc ci muñ ak sant ñu raf ko su boba suñu borom xew rek la ci tay yalla ñu yalla bolé ci muñ kat yi té nangul ñu lepp lu ñu tek mu nek ab natu yi wo ci jiddo mu nangul ñu الله يعلم بولد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين مولانا محمد وآله أجمعين وبعد فإنما ينزل على العبد من خير أو شر إنما هو ابتلاء وامتحان من الله تعالى وهو القائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالمؤمن السعيد من عرف ذلك وسكن إليه وقابل السراء بالشكر الجزيل والضراء بالصبر الجميل كما روي عن سعيد بن وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم حين قدم مكة وقد كف بصره فأقبل عليه الناس يطلبون منه الدعاء وكان مجاب الدعوة فتقدم إليه شاب وقال يا عم أنت تدعو بالناس فلو دعوت لنفسك فرد عليك بصرك فتبسم وقال قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري هكذا كان القوم أيها الإخوة لا يكتفي احدهم بالصبر عند المصيبه بل يضم اليه الرضا بما فعل اللطيف الخبير ايمانا منه بقوله صلى الله عليه واله وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له اللهم اجعلنا ممن يصبرون على بلائك ويرضون بقضائك ويؤمنون بك ولا يكفرونك اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين والقف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقض به حاجه كل مسلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لجميع المؤمنين واستغفره من كل ذنب وتوب اليه انه هو الغفور الرحيم

فَلَمَّا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ

الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

0: صدق الله العظيم
1: ايكاب اف ام
2: سيرن تامباي ميغي غانا جامونو سي 1920 فيلوبا دي دوم سي سيرن احمدو كبير مباي جانغي القران تي باراي كوكو تي ويتو سيرن مباي توري فوفو لا جانغي با نيك حافظ القران watto fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motti li fa it len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat

سي خرسان هو خدام محل بقاء الذي قد ساسه النفاد لا في الحوادث سي خاد يسابه بالنفس مستخنيا.

هدم وسلم عليه الدهر حيث بدا. أجيب دعائي به دنيا وآخرة وسوق إلي به

آمن وأشور للحلم والرشاد للمنتقى اكتب سالا لا نفاد لها مع سلام واسور للحلم والرشاد أنت

من قدير نجا بما يديم خير سددي فلسطين من القرآن من قدير نجا بما يديم خير سددي

يخرج من لم يعلم ذلي ما يملا تبول بالزب على الثبور يقل امي ويبي الى الجنان سلما

فلا أؤمن بالغليل دعال المهدات لكم ما هو القرآن عليكم صلاة الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح.

0: أولاد فاتر السماء ولن يعلم السماء ولي مالك السماء فاد وأتاني سماء أولاد فاتر السماء ولن يعلم السماء ولي مالك السماء فاد وأتاني سماء.
1: UCAP FM.
2: Sama ada apa bindu koy do am ya Khalil Sani cari chopora ngom do do sen ni wal fungu mo ni ko cara dawale at ko tebu ko ni ani ki mo ko mana yo sama o buto sen buto be mo mana ko ni sen buto be mo mana ak mam jaare buto bok ne ak bay mo am sen tuba kon nak ko bu cari chopor la bu ko ni ani ki mo ko mana yo bam fi nekke tam waxtat la buntu ne yeb ko nekata kan kan ko ne fese buntu ne ngey duye ndax waxe mom kenn do rati gar kenn cheikh mohamadou fadi la ngom bam jiddo yit gané aduna fi ci daru salam ñen ñi daru salam ñu wara ndaw ñi ni toba né seigne touba yalla da fay tudde bako te musuma di wentul ci tour yalla yi ñom ñen su ci jooni tour yi ak ñom ñen ci téméré ñom ñen gisuma wentu ñu wax yalla wa mba ya jabaru mba ya khalif mba kenn né yalla ne wa falla yadi hikmat man isa wala usul fadil hadi tudde bako nema tudde ko mune baye ko man ko tudde nena ba mo da yalla ken du ko dimbe ndax lo ta ma ba ko mo motax mel nonu
3: karawu ya ndu di ma dia lo ma dia kono bo yalla dara jan fa ba ma wa rasulullah ma wa nan ba ma dia lo ma mali bi ma ziyadi قالوا وادم سي اربع مباشر يا عادي ما دار يا خيم بدون لاي ولا تدم ما في النعم ما يما كذا رجع مغني لي وزو خيم كي الله جاي سرين بما كوارو وركب بمكبا ورنا توبا دارو كبون تنغم مريدي تاي مسوب jam ci baram am yalla ko ne tolu mo bi adi djublu nay lu mu xam malu ko moy do jaglu xofa fanan mawdo wan ya mama ne tan wali wadu ma ko ya jël ba fokki na bay ba wam ba magam ja wi dal na gohri yalna fi aru jef ja ma joy do amar fi al go wax jalore yimo fi da fi amal na jep fuuri ma de kala wax waxe fi am saaka kam la fi am am ki ar no gam na baa du la faran ga do fa ho di ya ya qala la yubu ahmad al makiyu del fi yubu ahmad al makiyu bayi sunu am ki ar no ibrahim kale di khadim kale mahdum yo bay ngami go sawi wa demu serigne fallelu la la ilahi wa la yahna ni demam gi matla ko to faraz ba dal di xamni mbeur la ngani faraz ngi mar ni go am de ya guzel do magban naw lo beto fugi wala den raka de gamu gel ne fi mbeur mu am xaram to sam aduna war nga am ta war sabab xamne ni legi tabara ali rab ala be ji ci aw se en jantam ba mel na ni je don gal di eri wakana jam karam gan awlu bi ila xali galam xali yep ma sa tang rango ani rinde to odu ceri dong wafe ya wadi dafa yo yam se karam yalla bu gi so axe murid abum hadir abum ki jaan yepp ga jo ayo aga za sultan yakara tabe ja ko fu raati ngel ak dam khardi bi seyad al bi ngendi e li ma yon fa lok to mu ali sanga ba do garo ka wa ta to ga ajal ba rakam juma ndu tabe ak ta aram ba mo ñew karam taawam ba ja ko bi ya wa makke ñepp ci awde ci ak bi wa ka se in to ba ñe ñepp waaru bi yu jaro ra ngo ay yul de tooru kala fay ci amage ci amag ne yi da sun kyara Allah kai da wata wa ka ga da ni Allah ga nar na jo da yarna kanan ko ne na da mu ji so Allah sal sai la bi jokalante ay saraam bi kyara del na wat lay nanu law yi ewam bi sanga mu ki imam sal lo wanga ase gara bi adam bar ke bi gam ak juma ay jamu do ay war mo dara na huza cheikh mamma la kero ndere dalam nabi irba dal ni muridi ngien abal matuti laj lat ko alay toro abul jawade ba ni deli seenu fak mbar masulu ni nam maani da fay gab ci onu ndere to wajundul ilahil khalidin gana wona in sabru ga yebu ilin isub karar la xaw je xadi xarba kel ni ko alim gam ko doyna ak ba gudi wa al arba lañu ko arab fatu ba fa peg am ni mustafa ak ba yam ba sa ko na kees ga yi wutal ni aram ba gam go yo bi yo bu ko to ba bes ba ma nga mo den ci won dindi mo ko ga aral ca yo ya san ba kala ba in ko ay waajal mom lañu fa ab dem ko ya dem fa ba yam rab ko wa penko am tuji mu bari ndam nyafe yow be dum taro ak de waaji al mirma kan mun la xam si en limba rawna afa e marakam serigne abdullah ya aram ba sen shuaib mbake may sandam ba asim so ma mbe doni andi mu fala doni sen basim mbake mu fala kan sen afa nya daru salam wa daru muti yepp ñew do maram ana yeneen yi goor yu am ay mahna way di len lim day waral ab joono fari soy bu mbake go am bamba moko julle sa def la gam na bamba si mu do xaban xaritam de wayam xalam ba ji ana karangel ne jaayam yu kala xamna lu do an ma la ga yalla ebal na ri en ni war huna ga maray ga ya ngo isargal na marhaba am khawsu lu baradi magal mo hun cengindi e yabe e daru salam dakal rijaye magya rabbuna salam ril wa anu bil nafay al ya khali mitik baji gek ga dal de salli de sik ya la am fopi jom to ba gana rabam ba ngay dawar baram ba ken de se dul gonya ji en abalo bi yo kay yare ma ko wuru te so kawa wa wona ma al fitayen masulam fam makke ñepp ngay jar ndar fay walilu fay walilu ndar fay walilu suna yaran ba wo gen to ba ya ki say fi mamba mala di sa ko do faru akirnu bija mo yalla tay nango gor gor no dara do sa ko bo ga wakirlu bija mo yalla tay nango gor gor no chama wasatin la fay fatuba amna ni na daru salam la baba chama ma adlam bir ma gen daru fany se toba mbake ñepp awaru ajuma de ka soraje am la tanku jundulilahi dar ko mbar may ba ko ne ri kero dam dani buñu ko nampal fe jant bay so buñu ko jox tokam dal ne ri kero dam dani buñu ko nampal fe jant bay so buñu ko jox tokam dal buñu kero neena rasulullah ñawna fi ngir ju dam di do na way buñu kero neena rasulullah ñawna fi نجدو امبيدو انا لاي اني يهبدو لاي معمله صعب وهندي ميم جيريل غراونا بو صعب بور ما ديفان بام انا واختي امبيو مور مواد الكيرو بام انا وار امول لار بكان تاينا ما له انا صعب صلى عليك اكرم الخلاق ببس مجلسي تلان كونجين تي لامباني لير بي dama to abay ate babe suma delu se chalan to angen de lampane li erbi dama to abay ate sey bu magi mo ko tudde fallilu
2: ورنجنيل دون فريد الكامل سيما ما عبد جم دم إلي فأليلو بنا في مهم مهلول ما مي جائل من لا أمب كان ولا أنتك بعخم ولا إمام خامنا أني مؤدي بعرم ولن دين بعوك وعب سؤبي تاي سريف ليو بلا هيو بأهل أرنجنيل القان جزعنا جارة سنك سلير با مجرد أن تدعى عرف ولا جنج القرآن بمكان كاد ينيو ونيو لا جنج عبد الخلام أن يعسي عند خالي لما سجل مكالكم ولا قال لي بفهمه يقول من يدري لا تراك وعهو المخي يقال من يقرئه وانخدر قبل خرعات لشيء كان خرع بوليك ثور ويفضل أن يتكفر كلام مجد خاتب من المعتر وتمر بقر جمس ناسي يبال أبتارين بالعهوة سواسي بس سعر بأمسين بدين جيج مريدي يبقوا أداري الجعال الانجيج فجرت يوم السبكي آم أجيس سيئي لدن باء مكسس المدئل سيئي بل سمع لي فعل الله وقال مصطفى السيد فلن بكي خبله سعر عن الدين كان أهلي أن يعلى دلد سعلي والنار قور ويئم اللي عليه جالي من سيارنا إبراهيم موعي خليفة كبابا دير وما كان أوليهم دير ومقنا وعي بعض مسيئن دل واجق من بلوهم داجهم أم أقل فقال سين دعم عبد الرحمن برما لما تلعي بعما خانلكم برما بابا بدئ لسير مود عند السوق جيب لجاك عي برما السوق ديكو بندل بأليك دي جانغ خام خام فقال بهم سعام تقول أبعمام قال عفا جانغ البمر أو فهم باكي ألا أجو فإن بربا سيعد المباكي دفن فجاك يركر الأستاذم من تعالى دو أبسان جعار مامام وخال أيلا لمرسيد الحمد لله يا لا كوني رسول مريدين جئين دقلوا من دمبلين قصول سدوب خديم المصطفى خير الرسول لو الجلال والجمال والوصول
3: ما تنسى الجلال بين فما من يلعب من يا مجيب عدد المويل
2: من قنتنا له جعلنا لخيلة
3: دود صباحا فكي عاد بأرسا
2: مقار في أوتنا على ما عيسى الأرسا يا تبي عتجين أم تراغا يا نعتي توما يا ومو يراغا يا قاوج صولا واكا جوان جامر كن يكن آسي أم بقي فإن سايبر والوكسين واجعل فقو أسالهم غنار بفوتين يبن على مالهم دو فاكة لوغا دو بواتة دو فتيفوغا ستيفوغا بواتة دو بواتة دو بواتة يعني واد يلان سيباني يبوخين يقود والعيباء بروان تعري يعمل باني دو جسكو باني سيهم باكي ما غوباي فاني بجاني كن واجي نيوم ياتال سابيام يا باني دوني كو باتال دوي تغوب سابيام باتاه مبامبي دوي في بي نون بدا فان جامبي خليل فوسيو مسولا جيو دو احميم كفوق اجيو ني تاولا واي ني لين خيم
3: خواني واي دو جادي لبي جاو ويسرال أبو المعفاتين من النرم في يوم عادية كيبا من النرو في يوم دون سيبا دمد فراسيا باكي عادي بدنا فهي عند فوفا من دار الجنة وارم سكي جيبوك لعاني جاخان كجونيو تخاجي ليدو إتاخان كي تبان غيسي أدلين دكارو ay jinni nga isee de ndar ba daru pi sin basen ak tan ci awa saanu ngay ma ya waju la gedd gañu mbacke ngir bel ko agu ci muy tuuse sa bang la yar
2: وعجل بن موخوزة كل هذا أكتبهم إياه يرسل قال وبن سرنسي أمباك يلا دولا بعال قرأك كأي مفجل موي كأبيهم لا فتاوت مفجل موي أبيهم موي رحمة للعالمين أكتر عالو أغنعك نيقو ما عندي أو ما در غرطا لي سما سرين ما جاي ين نقول عادي واخ بولي ان ما جاي من دوما ليبو دوما كو اي غارانو نبي دي سور سغ ما صافا ان واي جالو ري جاي نفاد ما صابر كو ديم ني دي اغ بو نيو رتا غار غور ما كلين غور ما كلين ناي ما جسو فاتوبا محمد في مولاي عبدولي امنا جي وكال عبر انتو دي يا مؤمنا يده فليعلن اهل ابو عوية عادي قايله كدار الله معاني مريد يعصوص فوص يعني بارهم قرد لئدو عراسة دار الله معاني مريد يعصوص يعني بارهم قرد لئدو عراسة يا ممتك انت تايفة غيرادة مدن صاد ابو سبلي عي وعادة يا مؤمن بجر يدنكي جاب تشعر فغل سين تعبا عنك دسوئي تئير يا دون تعبا ما سمعهم فانجر بل دون على دونك يا أك نين أكفي أنت الكي تلفون دمنا بدأرو بيلا دمنا بتايف جئير جيمان ما ويلا دارو خدوس دونك فايدنا أمو دونك لخي مئي ولو ميلو المعطار يعني فاكي ناس دي قرن سوسا سباي بوتاد باكو برن mo ngalaiba mo wadal jumaaje mo ngiye bamba jedu la ya mo ngalaiba mo wadal jumaaje mo ngiye bamba jebi ir mo ay waaje yaadi dano am siamba ke ba allah isa sigil rusuu te daago ma nga jayse ya jend kar am di sabaay wa njur bel jend karu ma ke baal ga ya bel يا جند كلام لي سبعي نكارو دالي ذكري تعلني مؤمن وارو يا جند كلام لي سبعي فقد يا فكر بعد إيجا يا إكوتيان يا جند كرغني أكنغاي أمي أخي إن رأو رجاي يوم لي أسولا أسئل يا جند كلام لي سبعي فلقلو دالي ذكري تعلني مؤمن كيورو مين بتكرغ يا أعقام مؤمن قربا sema gaba allah ay borom ti terba am nga sandar ay teri ker baraso ruso ye se do ngay do ay afa asum ganna abaka allah yanu na wa sandi karam lañi magala yawm allah di am na fay tabahu taru ceymo modi sagu diine ji mu ay son ko an na fakke eskere to ay taam ak da ge so waage tabandakaaru ay keri ker la am gara adaka af ya ko murid ya amadul masaru ka ya ya sabu da salam bal fain bahira danna wa taram bal ka ya ya bahiru tuga kar ga ja ta gusa dama fa tablay warga ni minnatullah illa tudya kar ga murid ya war ko do ame bam bam bar ga kayla wa ka u kyaro ke dehi wal jara ma bamba mbarma jaron jeewal kayla wa ka u kyaro ke dehi wal jara ma bamba mbarma jaron jeewal ma del waxla ndani gay nda fatma nga xamni njol mi ti imna do ni nda ma kayli mo am kayli mo da ci sana gaal kone ak ma ina la lu gan la sa gaal mayna ma man ay junni mayna ma walu or ko jar junni junni la moy babul khur yal na barki alani wa amiru kebo amin ya akhribu ya mujibu yal na barki alani pepu musuna amin ya ila wal alamin alimga azu adda ganga jakka am nga juma fa mbata ngam makka ta alif ngay tire kadam nga tayba sha yon an basare bamba sanga goni banitere na faral digi ni ko songa daan baa nga fi dina o baba edel mahdis ya jandi tim ngam walen joni ya fi walam yu anani dam nga fi ene rawladu fi alali in an al fijami rahmatu alayhi musaraatu alayhi wa salaam ke alagi ngam ene janna do salaam
3: ma bare fi amage fi amage ma bare fi amage ko du fi amba fi amba la ba akrbu anan ba danna baba yi dalama no saami danna baba khda dem dina saami saari ji liyo saari an bal bay serign mbake morom mi yobbu saar na yonen ba saar satamiya usayn ak asan la tek batamiya danna bakar bala dem ker maana dem fa faana yes dem ker maana danna ba ind wati fil karaj si amaka bala ya amatu bala aji serign bi am wa mata ala safaal ngeen yi mbagge bol ya wax do si afaal tahawluna ci way bala iza kan way ci yow mi gën ni fi baawza yalla yaan fi ay yow fi ambagge amin ya rabbina baqa ya wa hala ilam la yabja andi sallahu santu mbarma ko sanga may bu sando lu fecci warma la la arjam de sallo sando mbarma ko sanga may bu sando lu fecci warma ma bande le fay ko fam na mu warma ka wawani ma la fala gi arba mayma la madu ibnu muhammadu yuna saakar tahalna yobani yanyadi ngaliyema ndadi duyu tude falino dayena tiaktal kama naam turu hamlana budi mbirma ngaju duyu tude falino dayena tiaktal kama naam turu hamlana budi mbirma
2: dama xamul won fuma xugu ci adi agga dina ci abamba yow ngani tayi werma dama ne ragge xol amé ragge baadi ta yow nga ido amé docteur way ragal ma dama die xan
3: ma die yi ba ma xan
2: te bang ma ji fe da nga afar sa ma may ma dama tire man te gañ na fi agal ma ta yow nga ido amé pour ga do way fi agal ma dama taalum te gañ ni ndax berax na jafal ma ma tak woy bo ma fay baal ma
3: ba da lutar ta nga do ni wala bu de baba la wal mala na ñu tin ma yaram do mi yaram do mi yaram
2: te tim ma ci en bu so o de ci jabbi ngir ma
3: la ba su mu so de de en di na mi war tam xam xam te reey gem bay war ma dara jatta di am gaajo xam xam lañu baaxo ndedu ñu gohor na sal na ñeneen ci ci at la wane na am fam ak dara am am waago madina jax ko mbir ma
2: sun
3: dooba ñeneen ci ci at la am ci yobu gi dara am am wan ko mbir ma
2: yaa ñeneen ci ci at nga am jam so ati ma
3: la bamba ba en ci ayon ñu ñoom la may ma
2: yaar nga ñu baqi taxaw faaw usman wa faadi ma ko ta sam sam na nga ndax ma dañu wuju ter ak ay wuju der sañ jur bel
3: da nga jaayam ci jox ko jinni mbar ma
2: ba gi wuju ter ak ay wuju der sañ jur bel da nga jaayam ci jox ko jinni mbar ma ñu ma ba tabax ba war sang ni ya xam la ibrahim xam bayra ni isma
3: far dooba ni waju mo dum na dalhi
2: faram dooba ndale ma gany umay arma sey dooba ni waju mo gam na dalhi faram dooba ndale ma gany umay arma ngaram dooba ni dooba jaay san magal ndaw ñepuna ay ala rajima rafna ngal rafna ya aduna hayaw taman khal dalna warna bamba mbar ma dagay ci bamba mambai ya wici badin dalam kuma bu arbo saka wan lan yurma alhamdulillah ya la akawi rasul bartak jinn wa jam maqam sangala fawha kuy baram maqam bartak jinn wa jula kham kham musila dewi tem jesa ko ba ma bartak jinn wa jam jaju amitam war bala sa saju bartak jinn wa jam maqam sangala fawha kuy baram maqam ما لا يا نادي صبر ما صبر يا سودي ما يا نبا مسلاك يا ندوه ساكي ولا ري ما شاء الله ما شاء الله بلا اي ما غار ما يا تو ما تبي تمو ديب دكتور ما دا سر لي بغا يا كاو دور كدي دي اسلا صادل بيني مدي لغي ام fawdu ana mayni tarja dac muk dawul na ko lo ganna muy ganate ay gamna ko wa gal zen mo magbe mo len bo ale dilen defal famo talo mo am do ale yeram na ndaw taral na mag afal go salam am salo ba ju am yego ju ay go no war ngir limo def ci reew mi mone ci golim arda gal ne mi نيبال جاي لب يسيري بي الجسم
3: لفي هذا ليلة كريم على المعروب يسير سبري بأخلاني وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو الزكور نسوري وتأيدي ويسين لدني دا من العاشين وحادفة والنشير يجيروني الكافي بي من أسأل دا ومن كل شيء وهو جل مجير مسير كوني أبدا خادم النبي وأمر البرايا لله يسير هذا لي شاهد بكوني عبد الله وهو سهير شداري في دارين مدي محمد بنسم ونسر وهو نهم ساتور بصاري كتاب الله وسنتي التي باهتميها معه نهى بشور خسوري خلت والأهل عني تورخت لما ذل في أنهم مدي وخسير نالي تكتكي قبايا قموتي بابا من خسوري سمن جلية كلهم خلت ويتنا والأهل تعبوا على المت تورخت وسارة نجلين ديبارك من لما تكيجي وعيو يالا خبرني لما ذل في أنهم مدي وخسير تكتا يرنجبي ديبارهم جلية لما ذلت منوار مو يبلي ne rasulallah yakamane ma kenn do wajam nani ko ma dabal woor ma fayla cheikh te karulin la fay def nan dem jaarima tuba ci badin mo on la dem lay fay ni ngeen jaarima man ko munima ana dor dor ye man ko jabari gar ten kar yi toge nako munima ana yori cheikh yi da jaar di yengal man ko farna munima ana jakki nga da julle man ko ma xena ba daanu munima na ko def soror 4 km yeb ral yi di ko capter ni dor dor yi ma din ko ni seng ko ba chamba ka ngir ko def ko buddi wen ci yori cheikh yi da jaar na ko def sama defer am godrom ba tuba ana soxal ci dama ko amul ma nan dem ko yari halan walalu ani dama ragal li radi allati ummati wa khasiru khala walara halan nasara bi kaydihim
2: wa sanasunun wa sunun gharur li rabbil tifajila
3: lahum taiban lahum من سنب والآفاد ووفافور لو تبت من عيب تفاتي لخيره ومني لو أهد علي اللمير لا دبت سعب وأرجور له ومني لو شغر يدوم كثير فجهت ببشر منه أبغيث كوره عليه سواء والمكوث بور وفي الخلب من رلوانه ما أكنه لنين عن بيمن صداع يهبر لما ولايا عن بيران مذاكرا على سر الشر والخبير خبير رليت به ربا يستخر ما يسعى لمن سعى بتيسير وهو خبير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وصاح المنالي والجنع بوخير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي ويني سعى كرم وفقير أموري لو فأولت والخلب طيب قريبا لدى الأهداء وهو بشير رحيحي كتاب لي والمسلم النبي وآثاب وفي البر إن أدر أخاتبه بالمدي وهو بطيبة ويني له جار هناك يسور أخاتبه وهو وسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتمته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أسعاه نعى وأنت بمديك الزلعة الجدير وفي الخالي خير أولى وقال إيمان بما أهوب به للبر أنت النسير فذا الخالقي تهجيل أو بي بمنيتي فذا كان المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعد نهم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا مناك الكريم يا من ندعه بهور أخذني
2: يا سفيه وجرم مسمى وسيلتي تيسا ويرواي هنا في شادنا خادنا قلق يوم سماء تمر مورن بس بني داجة سماء سي ويكي جانتبي ديني بديوي ديني ويروي داجة سوسي بودي غربي ونطي جيجي لب بورا بكرا بي أخذني
3: يا نبي وسيلتي أنا غدا يوم السماء تمر وخذني من الفجار والبحر غانما الى البر والابرار انت البشير فبشر سر الاسلام به عاجلا وكن منيرا بالاسلام انت منير صلاه وتسليم من الله جمادا على خير من تسقى اليه النور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يخي وينير ما لال ولا سعد أزل دعما سري سبيني كل من سيجور على خل سبيه رلوان ربهم كما خارنا في الخارهين يزير على سيف الفاروق من ربه رلا كبير كما قد تعبى وهو وسير ومنه لذي نورين أبخير له كما رأس بالنورين وهو الشبور على والد السبتين أثنى لن كما أباد الودع بسيف وهو سهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بيس كفور بهم أرتجي من مالكين ثروها على سر في أركب التهليل حين أتجور يسنونني واغتفر عبي اللبي.

0: كما سأكت بها للمتين مرتلا وبالهروة الوقاع التي هي نور بيثرت من ربي لرب موهدا وأولي النشارع والبهور تمور والكنز والكبري تسعد لي هنا بي تنتهي نار خدا وشبور تراب كريم من كريم مكرم لا دل كريم للخدين ينير تراب مجيد من مجيد ومجيد لا دل مجيد للكهور يلير على من بي خجع أنا منه منفرا صلاة تقين شو آيش آشير وفار أيلا برا من مجيته أكاديو دنيا وحن كفوتن بكرو أتل بار رسول الله إلي سين دواز وان تقل دي أشير وابو مستين مساكاية دي تقل سين دواز دي جيكو ينغ خاني وحب لنا المكارم الأخلاق ما تعب بلا شخاص لخوا إنك لا لا خلوك الناس من الله يعلم رسول الله يا قديد بندك جيكو جيكو يينك برسول الله دي seigne touba ni rasulallah rafata le ma jikko yoy seigne musa kana dal ko def waraf ki nga xamni yalla do wax ni wa ma arsalna deet ma yoni min rasulin tukke ci yonent illa bi lisani khawmi bi ben yonent duma ko yoni ndawé do askar ma ko yebal ci day jido seydou lan na bo nga deful bala xara mo len gëdé ni tax ngeen def li ñu ne dina ko xamul won man ndax sama ndaw la day ñewul yoni alakaay waye lam doon wax dañ ko degul kon ñu yey ma tey ma jombane ci jam mo tax seigne touba bi wudi kete feñu nu ci la meñu waraf ak der bu ñuul seigne musa kay taggo ko ci wala mu tag resolé ci arab
1: ma da tan waja da way ngi yonam ma nan wal go moy hud bo mam le ba way wala kema de gara mo da manar da ni jangul ham ba mam ma joy ko te way ko na te am dalle mai mai gel sanna wari li gañ baram man fele fi jarore de solle indam ta xar bay tangien xam baram ta xeje yalla fal xam nañu maqam am jahar baya kama ya xam baram ci waliya ta xawju safadi wan كهد بويا أن يدع بيد أكبرهم نحن يلا نحن يؤمن شباوا بطي كان جارب الفمجار برهم كوحجي موك وخ بغنان بيبو كدين الوحجي موجو أكبرهم كجي قرال عمي يلا بسك ميجي متنجل أهري خيب ينان برهم تجي جلدك سيطاني جدايم بني ماج ميتغو فرطي برامم تجي جلمان بوتم كن كبادن بنان بسرعي كنو مني كن برامم تجي جلبان با تجين دم بخم خم بفريور الوئي خريمك برامم باقسي الله اقسي نجي يونن ni sapoga sapi leppam ibaramam musal hoave jiari bakanti ay at di bohala tagajuli wedal baramam
2: mawase mali sugen fagyanen de mo amuy mo kibadin kay baramam ni mago wa fal fawal gondoram mu fagum ñoo am adruy jafa mo jabaram di kenn ku ñepp xam waade ci baadin tuabi bañ serñ ci yem baam mo faade bi jand tim jep duniya di talin ci riis alal baam malaaka e ci are kal gamam fa di waan mo way ay xub ñi di baam bala la faam isaayir ak ci baadin ñu diisu ak mu am te moy jaasi baramam te moy wutaat yon faawse kawsu dimbootum kun ci lepp lu su baramam lak ngeeram isaayir ak ci baadin
0: مقام انفعك انبار ان انفع

0: هب لي جميع الخير مرة من يغني عن شر من قرآن وخرها
1: قد من المستوى مستوى منزل قادم قد من المستوى
0: رحمت المصطفى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قواد ارحم جميع الورى يا عاديا ردها يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا عاديا ردها
1: يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا عاديا ردها
0: يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا عادي ردها ما حوط ما قد نهى وقلب من ضرر

0: من أكرم من أمها خال لها تكرم
1: علم لا كل ماني ولا عزم لسان الرحمن واجه بشكر بلا كبران تفايز
0: ماني راني نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب خلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآلي وصحبه والهمد صلاة الحر الأسيم من صمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمدٍ

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

وإيا لأبد الله تعالى وخدم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن محمد ابن أبي بالله حفظه الله تعالى في دارين

إن المحب لمن يهواه صوار إليك قد تبت من قولي ومن أملي ومن جميع الذي قد كنت أختار وجهت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجاهز أما هاب أوزار وجهت وجهي

0: بسجي وزهر مما آذى ميزان
1: أهل الفساد ترى بسلامته والله يدرك بالأكوان.

0: الخيار مرتبة لكنما أحمد المختار المختار
1: صلى للذي بالجرح ختمه.

بنسء القلق والإيمان خرج منه طرا وقبل الذي أهلا وكفار وسهوا والإلم ذهبا.

الأنصار إذ أخرجوه بتكذيب وباءدهم مهاجرا لمكان أرضه دار باتوا بمكر أذيب.

0: حين وما أخفاء ما نسجو والخاء والخار وفي فدائله عين مفسلة قرق سلا وهاديث وأقبار واسى النبي بأموال وأنكهه بنتا ولم يهره سك وإنكار
1: لم يذهب بالقمر لم يجر إلى سنم

الكثير معلما على إسلام فتى أمر البسرى لأهل السماء والكل يختار بإتاس صد الله مرتفعا وفدائل أنها كل تفكار قد هدب الناس ترنا بالأدى وعدوا بهدي وبإذن منه الأمسار قد أدب الناس ترا بالهدى وعدوا بأديه وبإذن من الأمسار هو سراج لأهل الفوز به أتى.

والنورين ثم نهو من الرسول القدس وإذرار بعد النبي إلى فجر يروم الله ورد من الله إذا تبديل كبار هاسمنته وردوار مغفرة إسألن قد أته جار ويسار وفيه قال النبي عثمان صهبي 70,000 وكل حقه نار

سرون قدرمون يومن على دهر سلمان وهو سبار صلى الملائكة الرحمن يوم قدر الذي يبقى الذي أبدته أقبال.

زوج بدر اللي فهو مختار لو سجاد والإرفان مسرف والحب والقرب والأنس والجار باب العلوم أبو ستين ثم له دنما ولخير قرق الأنصار له أقر رسول الله منزلة منه كآرون من موسى لدن سار ومن سجاءته أنبات متجها فوق الفراس وأولى الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكها ولم يشاء

ليدفها ألهما يبغيهما الجار وإنما خرج المختار وجههم بغبدة من تراب والإدهار

ثم بهم. الله أسأل الذي لقار أخار يا ربي بالمصطفى ما إمهم سيدي خدايا هل أمر تسويف وإسرار فليخرج اليوم من قلبي تباه أوى بجائي وسياتين وأكدار أسله لي القلب فتت كل محرفة والحق

0: توحيد أبدا وسالئات وآداب وأذكار وهن أكون بأهدي موفيا أبدا بلا انتفاع إلى ما فيه أخيار وهن أكون على الأهداء متليا حتى لين خالت أسرار وأخيار
1: وأن أكون سيدا الهابدا الهبدا

0: وهب لي جميع الخلق رحمة من يغني عن سر من قرآنه قرأها
1: هن أمنا المصطفى عن كل مفسدة وترأم الخلق يا من جدهم بدها يا مالك الملك يا

0: الله مبتقيا حول المجيب الله وأستكي إليهما من الضلل أرماسني حتى أراني مقدر
1: يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نفدرنا بجاه خير الله لمن الأكرمين ثم بيمني.

الكفر وسجم المسلمين هاجلا ثم قهم خبا وأسنا هاجلا والنجيهم وآفهم والتوفئهم ولا تواقص بكثيسا بهم فإنهم وإن أسوك يا أهد لقفلة لم يزركوا بك أهد وإن

بهم بكل مسلم ونجنا من سر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا أخي لنا بن فترا واجعل جميع المسلمين في الهدى والمسلمات ثم آفهم خدا واجعل جميع المسلمين في الرخاء والمسلمات بهدياتهم تخا واجعل جميع العلماء الآملين واجعل جميع الآملين مخلصين واجعل جميع المخلصين.

بالخدمة للمسلمين حبدا ورحمة وجلهم بنا هدى وخيرا وقفهم بنا ودينا وأخرنا بأبهم لوجهك وأخرهم بأبنا فنصلك وجل جميع إخوتي ونسبي.

وجل سخيرنا يوخر الكبير وجل كبيرنا يهين الصغير وجه الخلوبنا على توددي

وللنازم حيدا صار الله فيدا وزفاء يا من يوم دفع كل داء فلا دفع من لبى الشفاء.

وسلم تسليما. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره.

الدائمة وقربها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي سخرهت أو كتبت أو نزلت إليها أبدا.

نلوالال وقلناي رداك ميه على الجميع يوم الخزوع يوم النداء أرباب خيري أرباب ديري

إني أقول ولا يميل لمن يصول مع الجلال يا ذا الجلال يا متالي يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المكلم.

الوجود فوق رداي هب لي ودادا قل لي مرادا يا من أفادا بلا كرائي هب لي بورا خني خرورا عبدا سرورا لكل رائي

0: حياتي يا خير ربي خير مربي ليدخل بمانة الله صلي وسلم على المتمم وكل يصم بالانتهاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
1: يكاب FM.

0: الحمد لله رب العالمين، الملك العادل فيما قدره وقضاه. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله الرضا بما قضى والراحة إلى ما حكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك والملكوت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان لربه نعم المطيع والمستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من أركان الإيمان أيها الإخوة المؤمنون الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ويعني ذلك أن العبد لا يتم له إيمان ولا تصدق عليه صفة المؤمن ما لم يكن على يقين واقتناع بأن ما يصيب المخلوق في الحياة من صحة ومرض حرمان وسعادة وشقاوة وعز وذل إنما هي عن علم وإرادة وقدرة من الله جل جلاله. وهو القائل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتيكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وأنه ليس للعبد أمام قدرته وأنه ليس للعبد أمام قدر ربه إلا الصبر والاستماع والخضوع والاستسلام، فتلك هي العبودية الحقة. وقيل ورد في زبور داود عليه السلام أن الله تعالى قال له: يا داود، هل تدري من أسرع الناس ممرا على الصراط؟ الذين يرضون بحكمي وألسنتهم مرطبة بالذكر. مثل برم كذب سبحانه وتعالى بجيل جيرند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. buru manu bobu nga xamne lepp lu dogal sañ nako lepp lu mu andi nonu la mbokk yi da bokk ci fonki gëm yalla fonki gëm day tax nit ki japp ko gëm yalla digi ci aw yiw ak yeneen mon ko seedu bu ëlëk bokku na ci gëm dogal li xew nga xamne ci yalla la bayiko mo xam lu neex la mo xam safan la mo xam ak jublu la mo xam leneen la kon bala jaam am gum yalla bu ma fek bu way jari bu ko tuddé am jaam yalla bu nek gum yalla da koy leer am yaqeen am dogu ci ne lepp lu dal bi neef ci aduna fi mo xam ak wër la wala wëré am la wala ñak te xala wala te xébi tedd wala torox yalla xam na bu muy am yalla ko namuti mako dogal sa bokk nak da baye ko ci jamm waye li xew lepp bokk yeesu yalla sun borom mo wax ci alquran ne musiba mu wacc ci suuf ci wala mu dal ci seen biir yeen nit ñi nga xamne ñu ngi woon ci ab téré ñepp loolu di xew lepp yalla xam na ko lepp yalla moko dogal ngir bëgg rek lu xew ngeen xamne ci sun mbom xewé du ngeen salit ngir ay nattu waye du ngeen dem ba def lu ngeen war def ngir mbëtti mu leen dal kon jaam bi ci kanam dogal yalla muñ moko ci war bu dee dogal bu xewal bu dee dogal bu bude nat mu muñ waye bude xewal la mu sat te nango deku nat yi nango trofu ci kanam yalla lolou moy wane ak jamm dabi liñ jamm nak li gëna mag ci mom moy mu mat jamm li tax nga mat ko nak bokku na ci la koy gëna fëndel nga nango dogal yalla yi xamna ci yalla bayiko wax nañ ne bokku na ci li sun borom wacce won ci tereb zabur dafa ko yon ci daawud alayhi salam dafa waxon nak yow daawud ndax xam nga ñi dem aljanna ki ñëk gaaw ab jaar way ci sirat ci ko gëna gaaw nu fay rombe ne ko moy ñi nga xamne day luma dogal mu neex leen te waxtu wu ne seenu lamine day tok xep ci dima tuddu man yalla fuñ tollu ñi tuddu yalla waye luma dogal mu neex ñoo ñu neena ñoy gëna gaaw bu ñi fabbi aljanna ci jaar sirat kon bokk yi dal jamm ci aw ñew diko dal ci safar ak natt yalla yalla mo ñu nak dal su borom ne na leen natt ci aw ay natt leen ci aw yew yalla dara natto ci aw ay tegalou tis waye dara natto ci jox la xewal xam da nga sant wol de julit bi nga xam ni nar na taxé moy ko xam lolu dana fi nak bu mbekté ñewé mu sant sant bu rafet waye bu natt ñewé mu muñ bu rafet li dal ci addu di xew lepp jam ñu mëna muñ mu jugal rafet lay do awlana shi ahmad al qadim natt ñu tayeb manam muñ dekk ko xamne ci yalla la bayiko te yalla rek ko meuna tej mu nongu ak njaam parce
1: suñu borom delu ci ko def ko ndam ba tax waxtu wona ngeen gis ñuy fatali ko ay ndamam yoy ci ñu gisee ci tukki bagi ci xaw ya kon loolu yëpp buñ lañu wara jàng ci xam ne aduna yamu ak barabu natt la yàlla bind ci yàmm mboolem wàcc sa kaw ci xéewal wala natt la ak natt la yàlla dana jiiseet ba xam yow ndax mat nga jàmmale ca bu dee xéewal santal yàlla te sant gi bokk na ca xéewal jum la jox li tax mu jox la ko nga def ko bu dee natt nga muñ wees muñ sax te nangu dogal bi dañu nettali na Saïd ibn Abi Sa'id ibn Waqqas kenn la ci fukk ñi nga xam ne dañ leen a bëggee woon aljanna dafa silma xawoon ci ak mu jëm mu ñëw Makka nag nit ñi song ko kenn ku ne naa ko ñaanal ma ñenn kër kenn ku ne di ko wax soxlaam ne daa bëgg nga ñaanal ma ndax dañoo xamoon ci moom ne ku yàlla nangu ak ñaanam benn xale gis ñi song ko mu ñëw nuyu ko ne ko bàyyi man de damaa gis ñëpp nga yaa ngi ñaanal nit ñi rek kenn ku ne ñaan soxlaam teewoon nga ñaan yàlla mu delloo si la sa gis ak ni mënoo gis dangaa war a ñaan yàlla ginnaaw yaa ngi ñaanal nit ñi nee na Saïd Dame muñ ne ko sama doom dogalub yàlla bi ma dogal moo ma gënal sama gis bi yàlla dogal ci man moo ma dàqal ma mën a gis foofu la ab julit di nekk dëgg dëgg dem ba natt yi soppale ku nekk ngërëm ndax borom bi soxru saa bu tegee jàmm natt rek xéewal ci ginnaaw natt su ko muñee mun ko rafet noonu la gars yu baax yi meleen mbokk yi kenn du yem ci rek muñ natt bi waaye dañ cee boole gërëm dogalub yàlla ndax xam ne yàlla rotif la xabir la te su gëm gi dëgëree rek xam ne la ci juddu ak yu ndax tax na ne rasul salaam moo wax ne maa ngi yéem mbirum ab julli mbirum mépp aw yiw la te loolu nee na julli rek moo ko am bu ko mbégte dikkalee mu sant yàlla mu nekk aw yiw bu ko ab lor dalee mu muñ mu nekk aw yiw xam ñu wax ne jaam bi mboolem napp yu koy dar du génn ñaar yi bu dee julli nga bakkaar yoo def suñu borom bëgg jaar ci napp yi faral la bàkkaar wala dara ji juróom yàlla bëgg jox te jëfoo lu la ko may mu teg lay nattu di jox la dara ji kon nattu yiw aw yiw lay jural julit bi bu ko xamee waaye li tax nag ñu jural la ko mooy nga muñ kon nañu fonk muñ mbokk yi yi xew ci suñu biir ci ay wérati wérati ñàkk ki tumadànk yëpp nañu xam ne suñu boobu la bàyyi ko jaam ñu nag danañ sabablu waaye yàlla rek mooy dogal bokk na ci rafetu muñ nag lépp lu def su bopp nga delloo ko yàlla li jaam ñu wax saa bu ñu faatoo inna lillahi wa inna ilayhi raajiun lépp lañ ko wax ci soit wu ne jaam yi nañ nangu loolu yàlla lañ bàyyi ko ci lañuy dellu lépp lu dal ci ñoom ci moom la jóge buñ ko muñee muñ gu rafet lam laaj ci muñ ak sant ñu def ko su boobaa suñu borom xéewal rek la ci tey yàlla yàlla boole ci muñ gan yi te nangul ñu lépp lu ñu teg mu nekk ab nattu yu wu ci juddoo mu nangul ñu ko yàlla nu yàlla boole ci alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala rasulil amin mawlana muhammadin wa alihi ajmain وبعد فإنما ينزل على العبد من خير أو شر إنما هو ابتلاء وامتحان من الله تعالى وهو القائل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالمؤمن السعيد من عرف ذلك وسكن إليه وقابل السراء بالشكر الجزيل والضراء بالصبر الجميل كما روي عن سعيد بن وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم حين قدم مكة وقد كف بصره فأقبل عليه الناس يطلبون منه الدعاء وكان مجاب الدعوة فتقدم إليه شاب وقال يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد عليك بصرك فتبسم وقال قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري هكذا كان القوم أيها الإخوة لا يكتفي أحدهم بالصبر عند المصيبة بل يضم إليه الرضا بما فعل اللطيف الخبير إيمانا منه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له اللهم اجعلنا ممن يصبرون على بلائك ويرضون بقضائك ويؤمنون بك ولا يكفرونك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلمي واقض به حاجة كل مسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لجميع المؤمنين وأستغفره من كل ذنب وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم.